سيراها ربك يوما سيأتي أخر مالخا إرواك جبها نكرا ريحة بيان عميخا هشمين وضوائي ريحة بينا شوبا حدش منك يقيني

الدين الحسان نحن بوشن بمعسين لخنا ببعض نتين إذا نفر أشبر بيصان أريم روش نوين روحي أبوتين أصلا كلا تحل سبب مشفار نتغل عدوية تنسل خانتين نتغل عقل مسلم حدور بيصا دروس معسين بشوريخا كانوا سنك بيليخا ويوزع كل ناس بشوات نبي مبيع يسفي شبو تمرسا متحرك شبير نخل ناس عدوك بشهر مكدعو أخذ شعورنا تقيد القاسم المديخ وفلك نساهنا نسال المازيخ يا دعوة سيرة شريد عمقا وقيا تبير شريد عمقا كي تشير بالصرور يخودي ما سريها التكوى أنا أضوين وين ونخي أبوتين تواني فنخات في اللتين وسلام كلمة حنتين شيء يحرز فني مخشعون

ربنا في الخزوين والولاء وتير الصديقين نحن غير حطان أبا الحطان عمين فشان نحن أبوتين بن شبتين حتى تقول يا أخا معبولين خسيتي أماتي وجعل في شعر دماء إذا تنسات عبد حتى في سيرة بخسي في شعب لو يتنيا وجزا زي رحاب أشابلو أخانو ما خلو تنسوروت بغابلو بتنو تراتيخ

الطريق بدر من حملة وخيل إلى حملة فيها الطاف لا سوبا فيشبع الشباب وشكوت في لثين قطور استفانيخا من شبه شمعي مسا من أورت لطبا سمن أورت لشعاع سمن أورت لرحمين وشبه يبشو حزوه في ذلك الموكة تانو عزتان من حمتان بروغيز رحيم تذكر بروغيز أبا تذكر بروغيز أخيرا تذكر بروغيز تيرمو تذكر ربيت لبريش واتفه بلقا إتانو عنين وعيت ومعونا هزوت علينا أبينا علينا بورينا علينا جوهرينا علينا دورشينا الهود بأدام ربطيك من الحمود المزاف يشار علينا حي بقيام علينا طيور عيناي علينا يشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفيظ بريشة

أي عسير ما زخ تسير فسير تصدق خا أدوناي عسير ما بين خلبي نعيم زمير وتخا أدوناي عسير ما بين حاس زخ نيل شميخا أدوناي عسير ما بين خشر مو بن بايت شميخا أدوناي حسين مع الروقين مسلوخين من أحد كدوشات شميخة أدوناي حسين مع شميخة ومشان جلال ميخة حسين مع شميخة حسين مع نبتخ حسين مع برسخ حسين مع قدخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع زردخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طوبخ حسين مع قشلخ حسين مع كبدخ حسين مع جمودخ حسين مع نبتخ حسين مع نسخ حسين مع سلخ حسين مع مدخ حسين مع فيرخ حسين مع ستتخ حسين مع كبشتخ حسين مع حسين مع نحو المتخ

شدايم عسير بقبري حرام عسير ما تنكون شبيت ربال شين روحات عسير ما نخو من البالي عسير ما نخو مش عينو مش عينو بعلين ويوم كل ويوم تفلكين

مرانا دي فيش ما يانك متخلينا كافيات متخلين عمري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمل عندي فيش ما يانك متخلينا كافيات متخلين عمري روز فيش ما يانك خلفان سباكي ناس بيت السيب شفتين تحملني ريبي من أخوي أسماع كل قناس سورة دي خيايا ومتا يا وشيف الأخوي يسميش تحملني وشيف يسميش نمالي وجودان وكذب عالم شبانه دي بيقني وبيحطم عارشكا ماسيك دنائي من عادي دنيا

برحمه في حين سنخبين لتكاف على عدل بك ميرا بشويان مسامت وحي مسف شعول حيا عالما بحميب بشوتي بحيم توفي بكاش وبشان وبماخ كيف يكون حي بحي ربي محمي ماخ لك ما عايش يحلم ما عايش ميخا انا عزو عين وعينو اسير بينو بطير بتعمل خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزا مشيني بقى في التوسير رحمة نعمل